اوكي كملي دي دي مالك كوسي فيستيس فينيلا شونغا فو سيستا فاس من فين دوسكا هاسا او انلي مانغان تاك تين فاي فو ات هاسا شموكي او بسكيتا ويا او فو ات ويسا اوفن فو ات فو تولكا دي هيا دوبت ما فادت فينومين سم فيكيلا فو جاز ميوزيك الارنجي منو الفنان دياتا